0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تحت عنوان فيضربون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، صدرت ظهر اليوم الخميس رسالة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. كتب فيها: لقد جاء ربنا يسوع المسيح إلى العالم لتكون لنا الحياة وتفيض فينا. إن هذه العطية هي في جوهر رسالتنا كتلاميذ ودعوتنا المشتركة لبناء حضارة المحبة. وفيما نحتفل بهذا اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، ندعى مرة أخرى للتأمل في عطية الحياة والاهتمام بالأرض التي تعددها، مؤدين هكذا بشكل ملموس التسبيح لخالقنا. تابع الأبو الأقدس يقول: نحن شهود اليوم على أزمات متنوعة ومعاناة إنسانية شديدة، وفي الوقت عينه يبدو أن تدمير التوازن التناغمي للخليقة يتسارع، وهذه الظواهر ليست منفصلة بل تشكل ابتهالا واحدا للشفاء والسلام يتصاعد من عالم جريح. إن إله الحياة الذي أعلن عن نفسه في يسوع المسيح يقدم سلاما لا يستطيع العالم أن يعطيه. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. وهذا السلام ليس سطحيا ولا عابرا، بل ينبع من محبة المسيح الأبدية وعنايته بكل كائن بشري. ومع ذلك فإن وعد السلام هذا يتناقض بشكل صارخ مع الوقائع التي نراها في مناطق مختلفة من العالم. لقد تحدث النبي أشعيا عن زمن يضرب فيه الأمم سيوفهم سككا فيحولون ما يدمر الحياة إلى شيء يعضدها، ولكننا اليوم نرى غالبا ما يحدث العكس تماما، حيث تواصل الجهود توجيهها نحو العنف والحرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الحرب تنتج جراحا تتجاوز بكثير ساحة المعركة، فهي تحصد الضحايا وتمزق العائلات وتجبر الملايين على ترك ديارهم وتغذي الخوف والظلم والانقسام، وتترك وراءها دمارا اجتماعيا وبيئيا يستمر لأجيال. كذلك فإن التفاعل بين النزاعات المسلحة والتدهور البيئي يخلق غالبا حلقة مفرغة تدمر الأنظمة البيئية وتلوث الموارد الأساسية كالهواء والماء وتستنزف الأمن الغذائي، وهذا الأمر يغذي الفقر والتفاوتات والتناقضات الاجتماعية الجديدة التي يمكنها أن تسهم بدورها في نشوب نزاعات إضافية. فضلا عن ذلك فإن الحرب تسبب جراحا تضر بالنسيج الحيوي بأكمله، ولا تقتصر على الأفراد والجماعات فحسب، بل تطال أيضا شبكة علاقاتهم الواسعة مع العائلة البشرية بأسرها وتناغمهم مع الخليقة، وهي تكشف عن خيبة عميقة في العيش على صورة الله ومثاله وفي احترام الحياة والعناية بالأرض الموكلة إلينا. إنها ليست مجرد خيبة سياسية بل هي أيضا أخلاقية وروحية، وإذ تتجذر في رغبات مشوهة وسوء استخدام للحرية والقوة البشرية تقف الحرب كشهادة مضادة لإنجيل السلام. تابع الأبو الأقدس يقول: إن الأزمات المذكورة تتطلب بالإضافة إلى المسؤولية ارتدادا للقلوب أيضا يثمر في أمانة أعمق لله وفي محبة متبادلة واحترام لعطية الخليقة. وفي الواقع فإن عدم التناغم الذي نراه في العالم كالعنف والظلم والتدهور البيئي ليس مجرد نتيجة لأنظمة أو هيكليات غير كاملة، بل هو يرتبط بذلك الخلل الأكثر عمقا والمتجذر في قلب الإنسان. إن قلب الإنسان في الحقيقة هو المكان الذي تدور فيه أعتى الصراعات والذي تتجلى فيه حالتنا الساقطة، وهو بالإضافة إلى كونه مقر العواطف مركز الشخص، حيث تتلاقى أسباب العقل والرغبة والإرادة والضمير، وهناك نحارب الرغبات المتناقضة التي تسكننا: المحبة واللامبالاة، الحقيقة والوهم، العدل والظلم. ولذلك فإن جراح الحرب وتدهور الأرض يرتبطان ارتباطا وثيقا بحالة القلب البشري، فالنزاعات التي تعذب البشرية هي في كثير من الوجوه تعبير خارجي عن تناقضات وانقسامات داخلية. فعندما يضل القلب تعاني العلاقات وتشرع الهيكليات التي نبنيها في التعبير عن هذا الاضطراب. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد ذكرنا البابا بنديكتوس السادس عشر بأن الصحاري الخارجية تتضاعف في العالم لأن الصحاري الداخلية أصبحت شاسعة جدا، وهذا الأمر يدعونا إلى الإقرار بأن ما هو مكسور حولنا هو مكسور بطريقة ما في داخلنا أيضا. ولهذا السبب، ولكي نبني مجتمعا مسالما، لا يتوجب علينا إصلاح الهيكليات فحسب، بل تجديد قلوبنا أيضا. فالأسباب الأكثر جذرية للنزاع واستغلال الخليقة هي نتائج لأزمة أخلاقية وثقافية تتضمن فقدان الحس بالحدود والرغبة في السيطرة والبحث عن الربح السريع والعجز عن الإقرار بالكرامة التي منحها الله لكل شخص بشري. تابع الأب الأقدس يقول إن الدعوة النبوية إلى ضرب السيوف سككا ليست مجرد حلم للأمم، بل هي نداء موجه لكل شخص. هي تدعونا إلى تحويل ما هو شر إلى حياة، غير أن هذا التحول لا يمكنه أن يتحقق لمجرد تغيير خارجي، فهو يتطلب بالتعاون مع نعمة الله توبة أعمق شخصية وجماعية على حد سواء، عودة إلى الرب الذي سيعيد النظام إلى رغباتنا ويشفي جيراننا.

قل: فبدلا من أسلحة الحرب يمنحنا إله السلام القوة للشفاء والمصالحة وبناء حضارة المحبة، وبهذه الطريقة نحن مدعوون لحماية العديد من الأنظمة البيئية الموكلة إلينا، الخليقة والعلاقات البشرية وقلب الإنسان نفسه، لنتخيل عالما توجه فيه الطاقات المستخدمة حاليا في الحرب نحو التنمية البشرية المتكاملة وتجاوز الفقر والدفاع عن الكرامة الإنسانية والمصالحة بين الشعوب المنقسمة. إن رؤية كهذه تعكس الإيمان بمجيء ملكوت الله. إن الأدوات الحقيقية لبناء السلام ليست أسلحة الدمار، بل هي الحقيقة والحوار والصبر والصلاح والعدالة والرحمة والتفهم والعناية والمحبة، وهذه كلها تنبع من قلوب يسوغها الإنجيل وتعضدها نعمة الله، وهذه الصفات وحدها تملك القوة لتحويل الأفراد وتجديد الجماعات وشفاء جراح عالمنا. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن المسار الذي أمامنا واضح وإن لم يكن سهلا، نحن مدعوون لكي نسمح لقلوبنا بأن تتجدد لكي نتمكن من أن نبحث عن السلام ونعتني بالخليقة. يوصينا الكتاب المقدس بأن نحفظ قلوبنا لأن منها يصدر كل ما نقوم به، فإذا أخذنا هذه المهمة على عاتقنا بتواضع وإيمان سنصبح معاونين في عمل التجديد الذي يقوم به الله، وسننتقل ببطء ولكن بثبات من الصحراء إلى الجنة، ومن الانقسام إلى الشركة، ومن العنف إلى السلام، ليمنحنا الرب الشجاعة لكي نسلك هذا الطريق، لكي تضرب السيوف في زمننا هذا حقا سككا، ويتجذر وعد الإنجيل بعمق أكبر في عالمنا، ويملك سلام المسيح على كل الخليقة.

خلال تحيته المؤمنين الناطقين بالبولندية أمس الأربعاء 19 من آب أغسطس خلال المقابلة العامة، ذكر البابا لون الرابع عشر بالطوبوي الأب فواديسواف فينديش أول شهيد للاضطهاد الشيوعي في بولندا يعلن طوبوياً. وقال الأب الأقدس إن شهادته تذكرنا بأن حضارة المحبة تبنى بالمغفرة وهزيمة الشر بالخير. هذا ويكشف ما حدث للأب فينديش مدى كراهية السلطات الشيوعية التي كانت تحكم بولندا للكنيسة، فقد اتهم بإجبار الأشخاص على ممارسة الطقوس الدينية وحكم عليه بالسجن لسنتين ونصف، وقد تعرض خلال فترة السجن إلى انتهاكات جسدية ونفسية، حتى أن السلطات قد رفضت أن يخضع لعملية جراحية كان قد حدد إجراؤها لعلاج ورم في المريء. وحين أطلق سراحه كان في حالة ضعف شديد وتوفي بعد ذلك بأشهر قليلة. وفي الذكرى 50 لاستشهاد الطوبوي الأب فواديسواف فينديش، وجه البابا فرانسيس رسالة كتب فيها أنه لا السجن ولا الموت قد أبعدوه عن المسيح وعن القطيع الذي كان قد أوكل إليه، ودعا البابا فرانسيس إلى أن يكون الطوبوي للكهنة جميعا دعوة إلى الأمانة والقداسة وتكريس الذات بالكامل في الحياة اليومية لخدمة المسيح والأخوة، وليكن للمؤمنين جميعا علامة ومثلا للاتكال على الله والالتصاق الجذري بالمسيح وبالقيم التي يقترحها الإنجيل على البشر جميعا. هذا وقد ولد فواديسواف فينديش سنة 1907 في جنوب بولندا في منطقة كانت حينها تحت الاحتلال النمساوي، وتميزت طفولته بالفقر كما وفقد أمه قبل بلوغه العام الخامس من العمر، وفي صباه عرف شراسة الحرب وتحديدا الحرب العالمية الأولى، ثم اختار سنة 1927 الالتحاق بالإكليريكية ليصبح كاهنا. خدم بعد ذلك في رعايا كثيرة ليتوجه في النهاية إلى منطقة شرقي البلاد تتميز بتعدد الثقافات والديانات وعرف بمودته الكبيرة إزاء الجميع. وخلال الحرب العالمية الثانية أبعد الألمان

0: الآن جميع سكان القرية التي كان راعيها ودمرت القرية، ولدى عودته سنة 1945 عمل على إعادة بناء الرعية وحياتها بمساعدة السكان المتضررين من الحرب. ثم بدأ يتعرض لضغوط أخرى من الحكم الشيوعي هذه المرة، وذكر أحد أصدقائه من تلك الفترة أنه كان يحاول دائما منحنى الرجاء قائلا إن هذه الأوضاع ستنتهي سريعا، كما وكان الأب بوديسواف فينديش يتفانى في مساعدة المرضى والمتألمين وحتى من كانوا يتعرضون للاضطهاد ويهددون بالموت، وذلك بغض النظر عن دينهم، حيث ساعد اليهود على الفرار إلى المجر. وإلى جانب هذه الخدمة كان مهتما بوحدة البلاد التي يعاني سكانها من تبعات الحرب ثم النظام الحاكم. وفي سنة 1946 بدأت أجهزة الأمن مراقبته، وفي سنة 52 ألغت السلطات التعليم المسيحي في المدارس الذي كان يقوم به. شارك الأب بوديسواف فينديش بعد ذلك في مبادرة للكنيسة في بولندا استجابة لدعوة البابا يوحنا 23 للصلاة وعمل الخير كدعم روحي للمجمع الفاتيكاني الثاني، وكان الطوبوي يدعو مؤمني الرعية من خلال رسائل مكتوبة إلى المشاركة في هذه المبادرة، وأيضا إلى الالتصاق بالأسرار، هذا إلى جانب حديثه عن ضرورة تصحيح أوضاع الكنيسة. ومع إبلاغ البعض للسلطات بهذه الدعوات قررت اتهامه بإجبار الأشخاص على ممارسة الطقوس الدينية، ليلقى القبض عليه سنة 1963 ويحاكم محاكمة صورية. توفي الأب بوديسواف فينديش في 21 من أب أغسطس 1964 بعد أن كان قد تم إطلاق سراحه في 29 من شباط فبراير من العام ذاته. وفي 19 من حزيران يونيو 2005 تم الاحتفال بتطويبه في وارسو.
1: بعد 5 أيام فقط على الزلزال العنيف الذي ضرب فلوريس صباح السبت 15 من آب أغسطس، وبلغت قوته 7.7 درجات من مقياس ريختر، لا تزال الجزيرة الإندونيسية تعيش تداعيات هذه الكارثة في وقت تتواصل فيه الهزات الارتدادية، ويخشى كثير من السكان العودة إلى منازلهم. يقول بهذا الصدد الأب لويجي جالفاني المرسل الكاميلي الذي كان موجودا في فلوريس يوم وقوع هذا الزلزال في حديث لوكالة فيدس: الأرض لا تزال تهتز، وقد سجلت أكثر من 1500 هزة ارتدادية، ولا يزال السكان يعيشون في حالة من الخوف. وبحسب حصيلة مؤقتة قدمتها السلطات المحلية، أسفر الزلزال حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، فيما تضررت أكثر من 4500 وحدة سكنية، وأصبح نحو 19,000 شخص نازحين في مناطق مختلفة من هذه الجزيرة. ويضيف الأب جالفاني أن العديد من العائلات في موميري، ولا سيما الأسر الأكثر فقرا، تخشى اليوم العودة إلى منازلها، ولذلك ينام أفرادها في العراء أو تحت خيام مؤقتة، وهم يصطحبون معهم الأطفال والمسنين والأشخاص الأكثر هشاشة. وذكرت وكالة فيدس أن المرسل الكاميلي إلى كوبانغ، عاصمة مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية والواقعة في جزيرة تيمور، يقيم هناك منذ أكثر من عام في مركز القديس كاميلو الاجتماعي الذي يوفر الإقامة للطلاب، ويضم 43 غرفة إلى جانب تنظيم ندوات ودورات للغة الإنجليزية ولقاءات مختلفة. كما يعمل المركز على تعزيز برنامج تغذية شهري تستفيد منه 150 أسرة محتاجة، من بينها 60 أسرة من قرية تضم أشخاصا مكفوفين. ويشير الأب لويجي في حديثه لوكالة فيدس إلى أن الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المناطق المتضررة تتمثل في توفير مياه الشرب والمواد الغذائية والأغطية، والخيام والأدوية والرعاية الصحية. ويقول: لقد أصبحت الرعاية أماكن للاستقبال والرجاء، وعلى الرغم من أن عددا من الكنائس تعرض لأضرار، فإن الرعاية تحولت إلى نقاط لاستقبال المتضررين والتضامن معهم والاستماع إلى احتياجاتهم، ولا سيما العائلات التي فقدت منازلها أو التي لا تستطيع العودة إليها حتى الآن. ويؤكد الأب جالفاني أن شبكة الكنيسة الكاثوليكية في إندونيسيا وأبرشية ماوميري تحركتا لجمع المعلومات حول حجم هذه الأضرار ولتنسيق المساعدات في المجتمعات المحلية الأكثر تضررا. وأضاف قائلا: لقد تأثرنا بشدة عندما تلقينا خبر وفاة أحد طلاب الإكليريكية في المعهد الإكليريكي العالي بين الأبرشيات، وهو معهد القديس بطرس في ريتا بيريت، والذي توفي أمس في مستشفى ماوميري متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال الزلزال. وأكد أن طالب الإكليريكية وفي لحظة وقوع الهزة أصيب بالهلع وقفز من نافذة الطابق الثالث في المعهد، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أسفرت عن وفاته. وتابع الأب جالفاني لافتا إلى أن المأساة تركت ألما عميقا في المعهد الإكليريكي وفي الجماعات الرهبانية وفي الكنيسة المحلية بأسرها. وتوضح وكالة فيدس أن معهد أريتا بيريت الإكليريكي يكتسب أهمية خاصة في تاريخ الكنيسة المحلية، إذ زاره البابا يوحنا بولس الثاني في العام 89 وبات فيه ليلة، ما جعل تلة أريتا بيريت تعرف بصورة غير رسمية باسم فاتيكان الليلة الواحدة. في ظل استمرار حالة الطوارئ عقب وقوع الزلزال المدمر، يؤكد الأب جالفاني أن حضور الكامليين يتركز بصورة خاصة على العائلات الأكثر هشاشة والمسنين والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة لخطر التهميش والنسيان في أوقات الكوارث والطوارئ. وختم المرسل الكاملي حديثه يقول: وسط الخوف نريد أن نجعل سكان فلوريس يشعرون بأنهم ليسوا متروكين.
0: أعرب أساقفة الأرجنتين في بيان للجنة الأسقفية لرعوية الصحة عن القلق أمام اقتراح قوانين تشرع الموت الرحيم في البلاد. وبدأ البيان مشيرا إلى التأمل خلال الاجتماع الأخير للجنة حول نهاية الحياة وتوجيه الدعوة انطلاقا من هذا اللقاء إلى شعب الله كله والجماعة الأرجنتينية من أجل التأمل والصلاة. وتبع البيان أننا وانطلاقا من الإيمان نعتبر الحياة عطية من الله لا تقدر بالثمن، ونحن مدعوون إلى استقبالها وحمايتها ومحبتها بتقدير عميق في كل مراحلها. وتبع سقفة الأرجنتين في بيانهم مجددين وأمام التحديات الحالية حسب ما كتب في البيان النظرة المفعمة بالرجاء التي تتطلب حماية الحياة دائما، وشددوا على أن المعنى الحقيقي لمسيرتنا يكمن في الاعتراف بالقيمة المقدسة للحياة وفي مرافقة الهشاشة البشرية بحنان وامتنان حتى نهايتها الطبيعية. ووصل سقفة الأرجنتين أنهم ورغم عدم إقرار أي قوانين بعد لتشريع الموت الرحيم بأشكاله المختلفة في البلاد، يرون أنه من الضروري التحذير بوضوح وصراحة من مخاطر اعتبار إنهاء الحياة البشرية حلاً للألم والمعاناة. وشدد البيان على أن الإجابة الحقيقية على المعاناة ليست إحداث الموت، بل توفير الرعاية والحضور والتخفيف المتكامل. ويدعو الأساقفة من هذا المنطلق إلى تطبيق فعلي في جميع أنحاء البلاد للقانون الوطني حول العلاجات المخففة الذي صدر سنة 2023 كمسار إنساني لنهاية الحياة، حسب ما جاء في البيان الذي واصل داعيا المجتمع والدولة إلى تعزيز حصول متساو على العلاجات المخففة والسيطرة على الألم ومرافقة مرضى المراحل الأخيرة. وأكد الأساقفة أنه ليس أخلاقيا القضاء على المعاناة بالقضاء على من يعاني. تحدث ساقفة الأرجنتين بعد ذلك عن كون من يعانون من آلام قصوى ومن أمراض في مراحلها النهائية هم في حالة هشاشة شديدة، وتتأثر حريتهم بهذه المعاناة، ولهذا فإن مجلس الأساقفة يعمل على تكوين العاملين الرعويين في مجال الصحة والعلمانيين وجميع من يرغبون في معرفة وتعزيز الطب المخفف من أجل أن نشيد هكذا حسب ما تابع البيان ثقافة حياة من خلال مرافقة عطوفة وإصغاء متنبه للمسنين ومرضى المراحل الأخيرة وعائلاتهم، وذلك لإزالة ثقافة الإقصاء التي تعارض الكرامة الإنسانية بأشكال مباشرة أو خفية. وفي ختام بيانهم دعا أساقفة الأرجنتين جميع الأبرشيات والرعايا والحركات والجماعات إلى أن تعزز بدءا من الشهر القادم وتضاعف لفتات ملموسة للقرب والمرافقة لمرضى المراحل الأخيرة، ويطلب البيان أن يكون هذا الحضور مرئيا سواء في البيوت أو المؤسسات المختلفة من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها. وختم الأساقفة سائلين الله الحكمة للمشرعين وتخفيف الآلام للمرضى والقوة لرعاية الحياة وتثمينها.
1: تتواصل في كوريا الجنوبية الاستعدادات لتنظيم اليوم العالمي للشباب في العاصمة سيول، والمزمع إجراؤه في العام 2027 وسط تركيز متزايد على دور الشباب في بناء مجتمع يحترم كرامة الإنسان، وعلى ارتباط هذا المسار بتعليم الكنيسة الاجتماعية. في هذا الإطار نظمت أبرشية غوانغجو يومي 15 و16 من آب أغسطس الجاري لقاء للشباب في الجامعة الكاثوليكية، تضمن دروسا في التعليم المسيحي وصلوات مستوحاة من جماعة تيزي المسكونية ونقاشات وأنشطة متنوعة، إضافة إلى احتفال ديني ومهرجان للترانيم. وقال المنظمون إن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في إعداد الشباب ليكونوا حجاجا وتهيئتهم لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء العالم بروح من الفرح والانفتاح. خلال اللقاء شدد الأب فينسنت سون على أن تعليم الكنيسة الاجتماعي لا يقتصر على مساعدة المحتاجين وحسب، بل يدعو إلى التفكير في نوع المجتمع الذي ينبغي بناؤه حتى يتمكن الإنسان من العيش بكرامة. وذكر الكاهن الكوري في هذا السياق بالتجربة التي عاشتها أبرشية غوانغجو خلال أحداث أيار مايو من العام 1980، عندما وقفت الكنيسة إلى جانب السكان في مواجهة القمع العسكري ودافعت عن حقوق الإنسان ورفضت الصمت أمام الاعتقالات والتعذيب. بعدها دعا الأب سون الشباب إلى التعرف على الأماكن التي تنتهك فيها كرامة الإنسان اليوم، والتفكير في الدور الذي يمكن للكنيسة أن تؤديه في عالم يعاني من أزمات كثيرة. في غضون ذلك تتواصل التحضيرات لليوم العالمي للشباب عبر إطلاق تطبيق للصلاة والترويج للحدث على طريق سانتياغو في إسبانيا، حيث شارك فريق كوري في فعاليات ضمت حوالي 4000 حاج، كما يجري إعداد إرشادات خاصة لحماية القاصرين والبالغين المستضعفين خلال هذا الحدث، ويتزامن ذلك مع دعوات في كوريا الجنوبية إلى استكمال مسيرة الديمقراطية والسلام وربط إرث أبرشية غوانغجو بالحوار بين الكوريتين، على أمل أن يساهم ذلك في تعزيز التعايش السلمي.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 21 من آب أغسطس في الفاتيكان المشاركين في اللقاء السنوي للشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك. وفي بداية كلمته إليهم رحب الأب الأقدس بالجميع، ثم توقف عند موضوع لقاء هذا العام وهو الكرامة البشرية والذكاء الاصطناعي، التحديات، الفرص والرقابة. وقال إنه موضوع يوفر للمشاركين في اللقاء الفرصة للتأمل حول واحدة من قضايا زمننا الفارقة. وتابع قدسته أن التطور الكبير للذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا كان يصعب للأجيال السابقة تخيلها، إلا أن أي إنجاز تكنولوجي يطرح على البشرية سؤالا أخلاقيا، لا فقط ماذا يمكننا أن نفعل بل ماذا يجب علينا أن نفعل. وأضاف البابا أن عائلتنا البشرية تواجه اليوم اختيارا حاسما، وذكر بما كتب في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة حين تحدث عن احتمال أن نشيد برج بابل جديدا، حيث تحجب القوة والفعالية والسيطرة وجه الشخص البشري، أو أن نبني في المقابل حضارة تكون فيها التكنولوجيا في خدمة التنمية المتكاملة لكل شخص. ويظل السؤال الحاسم نفسه، واصل الأب الأقدس، هل تخدم التكنولوجيا الناس كي يكونوا أكثر أخوة وأكثر مسؤولية إزاء أنفسهم وإزاء الآخرين؟ وأكد البابا هنا أن مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، الكرامة البشرية التي لا يمكن انتهاكها، الخير العام، استفادة الجميع من الخيور، التكافل والتضامن، توفر معايير أكيدة للتمييز. قال البابا لون 14 بعد ذلك للمشرعين الكاثوليك إن دعوتهم تضعهم في قلب هذا التحدي، وأضاف مستعيرا كلمات للبابا فرانسيس كان قد وجهها إلى المشاركين في لقاء نظمته سنة 2021 الشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك، أن واجبهم كمسؤولين عن وضع سياسات لإدارة التكنولوجيا لصالح الخير العام ليس إعاقة التجديد بل هو قيادته بحكمة. وعلى التشريع الجيد حسب ما تابع البابا لون 14 أن يشجع الإبداع العلمي والتقني، وأن يحمي في الوقت ذاته الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية. ووصل قدسته أن على هذا التشريع أن يحمي المستخدمين من الاستغلال، وأن يحفظ الخصوصية الشخصية، ويضمن الشفافية في استخدام التقنيات الناشئة، وأن تعزز هذه التقنيات المؤسسات الديمقراطية. ولتحقيق هذا هناك حاجة إلى أطر قانونية ملائمة ورقابة مستقلة وتثقيف للمستخدمين وسياسة لا تتخلى عن واجبها، قال الأب الأقدس، وأضاف أن هذه الرقابة يمكن أن تعمل على أصعدة مختلفة محلية ووطنية ودولية، موفرة إمكانية حوار مفتوح حول الأطر الأخلاقية التي سنستخدمها وإخضاعها لمعايير العدالة الاجتماعية المشتركة، وأيضا ضمان ألا تملي إيديولوجية أو مصلحة معينة القيم التي تحتويها أنظمة الذكاء الاصطناعي. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى خطر أن يسفر التطور السريع للذكاء الاصطناعي عن أشكال جديدة من التبعية التكنولوجية، ما يؤدي إلى اعتماد الدول الأكثر فقرا بشكل متزايد على تلك الأكثر رخاءً. وشدد الأب الأقدس على ضرورة التنبه إلى هذا الأمر لتفادي أن يصبح التجديد أداة جديدة للاستعمار الإيديولوجي أو الاقتصادي. ووصل البابا أننا ومع الأسف نجد أنفسنا أمام شكل ناعم من الهيمنة حين تكون الخوارزميات من يقرر من يكون مرئيا ومن يظل غير مرئي، حين تؤثر المنصات الرقمية على النقاش العام بدون مساءلة، وحين تكون كرامة العاملين خاضعة لتحسين الأنظمة. وشدد الأب الأقدس على أن مثل هذه التطورات تكشف عن وجه جديد للميل القديم نحو الهيمنة والسلطة بدون خدمات. وفي مواجهة ثقافة السلطة تقترح الكنيسة حضارة المحبة. قال البابا لون الرابع عشر: حضارة قادرة على أن توجه بشكل حكيم الذكاء الاصطناعي، مشكلة قلوبا قادرة على المحبة والشفقة والمسؤولية. وتابع الأب الأقدس أن في مثل هذا المجتمع تكون العائلة أول مدرسة للإنسانية، وذلك لأننا في العائلة نتعلم الثقة قبل الحسابات، السخاء قبل التنافس، الحوار قبل الانقسام، والمحبة قبل السلطة. وشدد البابا لون الرابع عشر على أنه لا يجوز أبدا أن نسمح للذكاء الاصطناعي بأن يضعف هذه الخلية الأساسية للمجتمع أو أن يختزل الأشخاص والعلاقات إلى بيانات ومحاكاة، أو أن يغرق الأذهان الشابة بمحتويات تشوه الرغبات وبنماذج اقتصادية تجعل الحياة العائلية هشة اقتصاديا. ولهذا تابع قداسة البابا: أشجعكم على سياسات تعزز الزواج والعائلات وتدعم الوالدين في رسالتهم التربوية وتمكن الشباب من أن ينظروا إلى المستقبل بثقة. ووصل قداسة البابا أن العالم ليس في حاجة إلى ذكاء اصطناعي يحط من قدر الإنسانية، بل إلى ذكاء اصطناعي تنيره الحكمة، إلى سلطة سياسية يوجهها الضمير، وإلى تجديد تكنولوجي توجهه المحبة. وقال قدسته أنه فقط حينها سيصبح الذكاء الاصطناعي لا غريما للإنسانية بل خادما للخير العام. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في اللقاء السنوي للشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك، أكد البابا لون الرابع عشر صلاته كي تسفر نقاشاتهم عن ثمار وافرة لبلدانهم وللعائلة البشرية بأسرها. ثم تضرع الأب الأقدس كي ترافق الطوبوية مريم العذراء سيدة المشورة الصالحة الجميع دائما، كما واستمطر قداسة البابا على الحضور وعائلاتهم ومن هم موكلون إلى خدمتهم وافر البركات الإلهية.
2: تتجه أنظار مدينة ريميني الإيطالية يوم غد السبت إلى زيارة البابا لون الرابع عشر في محطة رعوية تحمل أبعادا دينية وإنسانية وثقافية، وتأتي بعد أكثر من 4 عقود على آخر زيارة بابوية لهذه المدينة التي قام بها البابا القديس يوحنا بولس الثاني في العام 1982. يصل البابا بريفوست إلى ريميني في ذروة الموسم السياحي حاملا رسالة تركز على الأمل واللقاء والتضامن وتشجيع الشباب على اختيار الخير وبناء ما يمكن وصفه بثقافة المحبة. يتضمن برنامج الزيارة المشاركة في الدورة 47 للقاء الصداقة بين الشعوب، بالإضافة إلى لقاء البابا المرتقب مع عدد من المرضى والفقراء وذوي الإعاقات قبل أن يترأس القداس مساء في ميناء ريميني. في هذا السياق تعيش أبرشية ريميني منذ أيام أجواء انتظار خاصة لهذه الزيارة، فالمدينة التي تستقبل ملايين السياح خلال أشهر الصيف تستعد لأن تظهر أمام البابا ليس فقط بصفتها وجهة سياحية، وإنما أيضا باعتبارها مجتمعا إنسانيا متنوعا يلتقي فيه السكان مع الزوار والعائلات مع الشباب وأشخاص من خلفيات وثقافات مختلفة. يقول أسقف ريميني المطران نيكولو أنسيلمي إن منطقة الريفييرا تستقبل خلال الأشهر الأربعة من الموسم السياحي ما بين 7 و8 ملايين شخص، ولذلك فإن وجود الكنيسة في هذه البيئة السياحية يمثل تحديا دائما للشهادة وحسن الاستقبال واللطف والحوار والقدرة على العيش معا، وهي قيم تتقاطع مع ما يسميه البابا بالإنسانية الرائعة، أي الإنسانية القادرة على الانفتاح على الآخر أيا كان أصله أو معتقده. من هذا المنطلق لا ينظر أسقف ريميني إلى زيارة البابا على أنها مجرد حدث احتفالي، بل هي فرصة لإيصال رسالة إلى شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك أشخاص لا يشاركون عادة في النشاطات الدينية. واعتبر سيادته أن وجود البابا في مدينة سياحية وفي قلب موسم الصيف يمكن أن يجذب المؤمنين والسياح الفضوليين أيضا، ويفتح أمام الجميع مساحة للإصغاء واللقاء. هذا ويرى المطران أنسيلمي أن حضور البابا لون الرابع عشر بين المشاركين في لقاء الصداقة بين الشعوب يمكن أن يكون مصدر تشجيع ورجاء، ولا سيما للشباب الذين يحتاجون اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى من يشجعهم على فعل الخير وعلى عدم الاستسلام أمام الصعوبات والإحباط. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في عالم تبرز فيه المنافسة والصراع والقوة على حساب الحاجة إلى ثقافة تقوم على الإنسان والعلاقات والتضامن. ولذلك يأمل أسقف ريميني أن تساعد زيارة البابا على ترسيخ حضارة المحبة في مواجهة ثقافة القوة. إنها دعوة إلى أن يكون الحب قوة تحرك الإنسان نحو الخير، لا مجرد كلمة أو شعار. بعدها انتقل سيادته إلى الحديث عن لقاء البابا المرتقب مع الفقراء والمرضى، واعتبر أن اختيار هذه المحطة يحمل معنى عميقا. ففي مدينة تعج بالحركة خلال فصل الصيف يريد القائمون على الزيارة ألا تنسى الفئات التي تسير في ظروف أصعب أو تواجه مرضا أو إعاقة أو فقرا أو مرحلة معقدة من الحياة. وأضاف أن زيارة البابا تتحول هكذا إلى رسالة تتجاوز الإطار الديني، لتذكر المجتمع كله بأن الأشخاص الأكثر هشاشة يجب أن يكونوا في قلب الاهتمام لا على الهامش. فالنجاح الحقيقي لأي مجتمع لا يقاس فقط بحجم السياحة أو النشاط الاقتصادي، وإنما أيضا بقدرته على رعاية من يحتاجون إلى المساندة والاستماع إلى من يواجهون صعوبات ومنحهم الكرامة والأمل. في سياق حديثه عن القداس الذي سيحتفل به الحبر الأعظم في ميناء المدينة، والذي يعيد إلى الذاكرة القداس الذي ترأسه البابا يوحنا بولس الثاني في المكان نفسه 44 سنة خلت، قال المطران أنسيلمي إن القداس هو قلب هذه الزيارة ومحورها الأساسي، مضيفا أن الاحتفال بالإفخارستية بالنسبة إلى الكنيسة هو لحظة اللقاء حول المسيح من خلال كلمته وحضوره وسط الجماعة المجتمعة. ولفت سيادته إلى أن اختيار البحر كمكان لهذا الاحتفال ليس مجرد اختيار رمزي وجمالي، فالبحر حاضر بقوة في روايات الأناجيل وحياة يسوع، وهو مكان ارتبط بالدعوة والرسالة وبقصص العواصف والصيد والمعجزات. ومن شاطئ ريميني يمكن لهذه الرمزية أن تكتسب بعدا جديدا، البحر يصبح مساحة مفتوحة يلتقي فيها المؤمنون مع أشخاص ربما لم يأتوا أصلا للمشاركة في مناسبات دينية. بعدها عبر أسقف ريميني عن أمله بأن تكون زيارة البابا فرصة للقاء مع الأشخاص البعيدين، مع الذين قد تدفعهم الرغبة في رؤية البابا إلى الاقتراب والاستماع إلى رسالته. واعتبر أنه من خلال المتطوعين والكنيسة المحلية يمكن أن تتحول المناسبة إلى فرصة للحوار والشهادة والوصول إلى الناس في أماكن وجودهم. وأكد سيادته أن لقاء البابا لا ينبغي أن ينتهي بمجرد مغادرته، إذ لابد أن يترك أثرا مستمرا خصوصا بين الشباب، وأن يدفعهم إلى المبادرة والعمل من أجل الخير، وإلى الإيمان بأن بناء مجتمع أكثر إنسانية ممكن عندما تحل المحبة محل العنف والقوة، وعندما يصبح التضامن مع الضعفاء جزءا من الحياة اليومية. ختاما، تمنى أسقف ريميني أن تساعد الزيارة المدينة وشبابها وكنيستها على جعل رسالة الحبر الأعظم ممارسة يومية، وذلك من خلال صنع الخير واللقاء والتضامن وبناء ثقافة المحبة.
3: تصل مدينة تورونتو إلى الساعات الأخيرة قبل انطلاق الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقد شهدت المدينة يوم أمس مقدمة مؤثرة تمثلت في احتفال إفخارستي ترأسه رئيس وساقفة تورونتو المطران تشيرو مينيرو، وقال في عظته أن الرياضي يتحلى بالشجاعة ولا يخاف من الخطأ. وقد شكل هذا القداس الإلهي الذي أحيته ترانيم الرياضيين الشباب في كاتدرائية القديس كاتالادو باترانتو الدخول الفعلي في أجواء ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي يشارك فيها 26 بلدا من حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الفريق الصغير للرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا. تعيش المدينة الواقعة في إقليم بوليا لحظات ترقب لحدث يضعها في مركز الاهتمام الدولي، وليس فقط من الناحية الرياضية، فتورونتو تتغذى هذه الأيام بالرياضة في شوارعها وساحاتها، لكنها لا تنسى القضايا الاجتماعية كأزمة الوظائف في قطاع صناعة الحديد ذو الصلب التي ضربتها في السنوات الأخيرة، وهو ما ذكر به المطران مينيريو بقوة، متطرقا إلى تنمية المدينة وإعادة انعاشها يمران عبر المصالحة كما في مثل الوزنات، وأنه يجب على التحفظ والخوف في أن يفسحا المجال للإبداع والقدرة على المجازفة. ستخبرنا هذه الألعاب بالكثير بدءا من اليوم وحتى 3 أيلول سبتمبر، مع صليب الرياضيين الذي سيرافق في كاتدرائية القديس كاتالادو وإنجازات أكثر من 4000 رياضي مشارك. إذ ما وسعنا النظر إلى أبعاد هذا الحدث نجد أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط شأنها شأن الفعاليات الأخرى تتعامل مع النزاعات والتوترات والظلم، غير أن أسبوع الرياضة هذا يشكل فرصة لبناء الجسور بين الثقافات والشعوب وتعزيز الاستقبال والتضامن والسلام، وفقا للأمنية التي عبر عنها البابا لاون 14 في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتليت أمس في ختام القداس في اليوم الذي استقبلت فيه تورونتو صليب الرياضيين في الكاتدرائية. وكان الحبر الأعظم قد قال ذلك الأحد الماضي خلال صلاة التبشير الملائكي أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط يمكنها أن تكون نبوءة سلام وأخوة. فضلا عن ذلك، وفي البرقية المرسلة إلى رئيس الأساقفة مينيريو، حيا الأبو الأقدس المشاركين في احتفال استقبال صليب الرياضيين وحثهم على النظر بإيمان إلى علامة الفداء هذه التي تجمع تطلعات وأمال وأفراح وأتعاب جميع الذين يتشاركون الخبرات الرياضية، داعيا إلى خوض المسابقات بمشاعر الصداقة والأخوة والنزاعة. فمن الرياضة تحديدا يمكن أن تهب رياح رجاء جديدة، ريح لن توقف الأسلحة فورا لكنها تقترح إمكانية تحقيق إنسانية أكثر أخوة. وصليب الرياضيين الذي يجمع تطلعات وأمال النساء والرجال منذ أولمبيات لندن عام 2012 يحكي لغة الرياضة التي تتطلع إلى مراجعة مجتمع يحل فيه النزاع غالبا محل الحوار. هذا وقد سلم صليب للمطران مينيريو من قبل ممثلين عن الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي برفقة المطران بول تايغ أمين سر دائرة الثقافة والتربية وأطفال من المراكز الرعوية بتورونتو، وسيبقى في الكاتدرائية حتى نهاية الألعاب. وقال المطران مينيريو في عزته: لستم هنا فقط من أجل المسابقات الرياضية، بل لتقدم للعالم شهادة قوية عن السلام والمشاركة والأخوة. وأضاف: يدخل هذا الحدث التاريخ بسبب ما يعاش في هذه الأيام، ولكن وبشكل خاص بسبب الأرث الروحي والاجتماعي والأخلاقي والثقافي الذي سيتركه، وللرسالة التي سيطلقها للعالم أجمع من شواطئ البحر الأيوني عبر كل البحار لتصل إلى أقصى أطراف الأرض، كلما تمنح دورا كلمات تمنح دورا اجتماعيا جوهريا لما يعتبره الكثيرون مجرد لعبة. وإذ ذكر بكلمات القديس بولس، أكد رئيس الأساقف أن الرياضة كسيطرة على الجسد وبالتالي على الذات تصبح مسارا نحو أهداف أعلى بدورها المهم في تنشئة الشباب. وإذ استعاد مثل الوزنات، دعا إلى النظر إلى الرياضة كأحدى الوزنات التي يمنحها الرب، والتي يمكن أن تستغل للمصالح الشخصية أو الصورة الذاتية أو لتحقيق رقم قياسي في الرياضات أو للاحتلال الصفحات الأولى في الصحف والنشرات الإخبارية بدافع المجد الباطل وللحصول على إعجاب الناس كما ندد يسوع، ولكن يمكن تقييمها واستثمارها أيضا للمشاركة والعطاء والمساهمة في بناء عالم يسوده السلام والتضامن مع الأشد ضعفا والفقراء. واختتم رئيس الأساقف بالقول: بممارستكم للرياضة تتاح لكم الفرصة لعيش خبرات اللقاء مع الرياضيين من كل ثقافة ودين وحالة اجتماعية، وتكتشفون جمال العيش المشترك بين الاختلافات بهدف المساهمة في تحقيق حلم العائلة البشرية التي تعيش في سلام واحترام للحرية. ومن تارنتو: بالتالي ومع ألعاب البحر الأبيض المتوسط يمكن إطلاق رسالة رجاء ملموسة للعالم. أعلن مجلس أساقفة البيرو عن الصلاة الرسمية للزيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر إلى البلاد، وهي مبادرة تهدف إلى إعداد الجماعة الكاثوليكية لهذا اللقاء والسؤال بأن يسهم وجود الحبر الأعظم في تجديد الإيمان وتعزيز الرجاء وترسيخ السلام. وقال المطران كارلوس غارسيا كامادير رئيس مجلس أساقفة البيرو وأسقف لورين: نستقبل زيارة البابا لاوون الرابع عشر بفرح عظيم، لأن حضوره بيننا سيكون عطية حقيقية لشعبنا وفرصة لتجديد إيماننا وتقوية رجاؤنا والسير معا ككنيسة في خدمة الإنجيل. وتستعيد الصلاة إحدى الرسائل الرئيسية لحبرية البابا لاوون الرابع عشر، الدعوة إلى بناء السلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، قادر على تحويل النزاعات وإيقاف العنف وتجاوز الأحقاد لفتح مسارات للوحدة داخل شعب الله. كما شدد أساقفة البيرو على صلة الخاصة التي تربط الحبر الأعظم بالبلاد، والتي تعود إلى السنوات التي مارس فيها خدمته الرعوية في البيرو وإلى منصبه السابق كنائب لرئيس مجلس أساقفة البيرو. وفي هذا السياق وصفت زيارته المرتقبة بأنها زمن النعمة للكنيسة وللمجتمع في البيرو. وتوكل الصلاة الزيارة الرسولية للقديسة مريم أم الكنيسة وللقديس توريبو دي موغريفيخو وقديسي البيرو. وكما تسأل أن يتيح اللقاء مع البابا تجديد الرجاء وتوطيد السلام في كافة أرجاء الوطن. هذا وستقام زيارة لاوون الرابع عشر من 11 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر، وستشمل أنشطة في ليما وكالاو وبوكالابا وكوسكو وشيكالاو. إزاء هذا الحدث دعا مجالس أساقفة البيرو أبناء البيرو إلى فتح قلوبهم والعيش في شركة أخوية وتضامنية بهدف قبول رسالة السلام والحوار والمصالحة التي سيوجهها الحبر الأعظم لشعب الله. وأخيرا أعرب أساقفة البيرو عن شكرهم لكل من يساهم في نشر الصلاة الرسمية، وحث المؤمنين على المشاركة الفعالة في التحضير الروحي لزيارة لاوون الرابع عشر. عقد المجمع الأورشليمي المقدس جلسة مجمعية في دار البطريركية بالقدس برئاسة صاحب الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، بحضور أعضاء المجمع لمناقشة عدد من القضايا الإدارية والكنسية والرعوية والتحديات التي تواجه الرعاية والأماكن المقدسة. واستعرض غبطته خلال الاجتماع نتائج زيارته الرسمية الأخيرة، وفي مقدمتها زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيارته لليونان، وإضافة إلى لقائه بالبطريرك المسكوني بارتولوموس في البطريركية المسكونية لمناقشة شؤون الكنيسة الأرثوذكسية والحضور المسيحي في المنطقة. كما أشار غبطته إلى زيارته الرعوية لقطاع غزة للإطمئنان على أبناء الرعية والوقوف إلى جانبهم رافعا الصلوات من أجل تعزيتهم وتثبيتهم في الإيمان والرجاء. وأشاد غبطته بصمود أبناء الرعية وتمسكهم بكنيستهم وإيمانهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها. وعلى الصعيد الرعوي والتنموي ناقش غبطته وأعضاء المجمع المقدس الاستعداد لإحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية مخلصنا الرب يسوع المسيح عام 2030 في موقع المغطس على نهر الأردن، هذا المكان المقدس الذي شهد معمودية السيد المسيح وظهور سر الثالوث القدوس. وأشار المجمع المقدس بمبادرة الكنائس واستجابة صاحبة الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لها، وتوجيهات جلالته للحكومة للاهتمام بهذا الحدث التاريخي والكنسي الكبير. كما أكد المجمع مسؤولية البطريركية المقدسية وأهمية استعدادها وأسهامها الفاعل في إنجاح هذه الاحتفالات بما يليق بقدسية الحدث ومكانة الأردن وأرض المعمودية، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الهاشمي والحكومة الأردنية على ما يوليانه من اهتمام ورعاية لهذه المناسبة المباركة. كما أكد صاحب الغبطة الأهمية الكبرى التي يمثلها افتتاح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية، معبرا عن اعتزاز البطريركية المقدسية بهذه المؤسسة الكنسية والعلمية الرائدة بوصفها إحدى مؤسساتها المهمة ومنبرا يحمل من أرض الأردن المقدسة إلى العالم نور الكلمة وحمق الروحانية المشرقية الأرثوذكسية المتجذرة في تراث كنيسة أورشليم. وأشار غبطته إلى ما تخطى به الجامعة من اهتمام ملكي هاشمي أصيل، مؤكدا ضرورة تضافر جموع الجهود لدعمها وتعزيز رسالتها الأكاديمية واللاهوتية والحضارية لتغدو جسرا للحوار والمعرفة ملتقا منفتحا على الكنائس والشعوب والثقافات، وتجسد رسالة البطريركية المقدسية في الأردن أرض المعمودية والعيش المشترك، وتنطلق منه إلى العالم حاملة شهادة الإيمان وثقافة المحبة والسلام. كما رفع المجتمعون الصلوات من أجل عموم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستذكروا بصلواتهم عددا من كبار كليروس أخوية القبر المقدس الراحلين، وفي مقدمتهم الأرشمندريت إيلاريون مثمنين خدمته الطويلة في دير جبل طابور. واختتم المجمع أعماله بالاطلاع على التقارير المالية والإدارية لممثليات البطريركية في قبرص واليونان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 21 من آب أغسطس في الفاتيكان المشاركين في اللقاء السنوي للشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك. وفي بداية كلمته إليهم رحب الأب الأقدس بالجميع، ثم توقف عند موضوع لقاء هذا العام وهو الكرامة البشرية والذكاء الاصطناعي، التحديات، الفرص والرقابة. وقال إنه موضوع يوفر للمشاركين في اللقاء الفرصة للتأمل حول واحدة من قضايا زمننا الفارقة. وتابع قدسته أن التطور الكبير للذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا كان يصعب للأجيال السابقة تخيلها، إلا أن أي إنجاز تكنولوجي يطرح على البشرية سؤالا أخلاقيا، لا فقط ماذا يمكننا أن نفعل بل ماذا يجب علينا أن نفعل. وأضاف البابا أن عائلتنا البشرية تواجه اليوم اختيارا حاسما، وذكر بما كتب في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة حين تحدث عن احتمال أن نشيد برج بابل جديدا، حيث تحجب القوة والفعالية والسيطرة وجه الشخص البشري، أو أن نبني في المقابل حضارة تكون فيها التكنولوجيا في خدمة التنمية المتكاملة لكل شخص. ويظل السؤال الحاسم نفسه، واصل الأب الأقدس، هل تخدم التكنولوجيا الناس كي يكونوا أكثر أخوة وأكثر مسؤولية إزاء أنفسهم وإزاء الآخرين؟ وأكد البابا هنا أن مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، الكرامة البشرية التي لا يمكن انتهاكها، الخير العام، استفادة الجميع من الخيور، التكافل والتضامن، توفر معايير أكيدة للتمييز. قال البابا لون 14 بعد ذلك للمشرعين الكاثوليك إن دعوتهم تضعهم في قلب هذا التحدي، وأضاف مستعيرا كلمات للبابا فرانسيس كان قد وجهها إلى المشاركين في لقاء نظمته سنة 2021 الشبكة الدولية للمشرعين الكاثوليك، أن واجبهم كمسؤولين عن وضع سياسات لإدارة التكنولوجيا لصالح الخير العام ليس إعاقة التجديد بل هو قيادته بحكمة. وعلى التشريع الجيد حسب ما تابع البابا لون 14 أن يشجع الإبداع العلمي والتقني، وأن يحمي في الوقت ذاته الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية. ووصل قدسته أن على هذا التشريع أن يحمي المستخدمين من الاستغلال، وأن يحفظ الخصوصية الشخصية، ويضمن الشفافية في استخدام التقنيات الناشئة، وأن تعزز هذه التقنيات المؤسسات الديمقراطية. ولتحقيق هذا هناك حاجة إلى أطر قانونية ملائمة ورقابة مستقلة وتثقيف للمستخدمين وسياسة لا تتخلى عن واجبها، قال الأب الأقدس، وأضاف أن هذه الرقابة يمكن أن تعمل على أصعدة مختلفة محلية ووطنية ودولية، موفرة إمكانية حوار مفتوح حول الأطر الأخلاقية التي سنستخدمها وإخضاعها لمعايير العدالة الاجتماعية المشتركة، وأيضا ضمان ألا تملي إيديولوجية أو مصلحة معينة القيم التي تحتويها أنظمة الذكاء الاصطناعي. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى خطر أن يسفر التطور السريع للذكاء الاصطناعي عن أشكال جديدة من التبعية التكنولوجية، ما يؤدي إلى اعتماد الدول الأكثر فقرا بشكل متزايد على تلك الأكثر رخاء. وشدد الأب الأقدس على ضرورة التنبه إلى هذا الأمر لتفادي أن يصبح التجديد أداة جديدة للاستعمار الإيديولوجي أو الاقتصادي. ووصل البابا أننا ومع الأسف نجد أنفسنا أمام شكل ناعم من الهيمنة حين تكون الخوارزميات من يقرر من يكون مرئيا ومن يظل غير مرئي، حين تؤثر المنصات الرقمية على النقاش العام بدون مساءلة، وحين تكون كرامة العاملين خاضعة لتحسين الأنظمة. وشدد الأب الأقدس على أن مثل هذه التطورات تكشف عن وجه جديد للميل القديم نحو الهيمنة والسلطة بدون خدمات. وفي مواجهة ثقافة السلطة تقترح الكنيسة حضارة المحبة. قال البابا لون الرابع عشر: حضارة قادرة على أن توجه بشكل حكيم الذكاء الاصطناعي، مشكلة قلوبا قادرة على المحبة والشفقة والمسؤولية. وتابع الأب الأقدس أن في مثل هذا المجتمع تكون العائلة أول مدرسة للإنسانية، وذلك لأننا في العائلة نتعلم الثقة قبل الحسابات، السخاء قبل التنافس، الحوار قبل الانقسام، والمحبة قبل السلطة. ولهذا تابع قداسة البابا: أشجعكم على سياسات تعزز الزواج والعائلات، وتدعم الوالدين في رسالتهم التربوية، وتمكن الشباب من أن ينظروا إلى المستقبل بثقة. ووصل قداسة البابا أن العالم ليس في حاجة إلى ذكاء اصطناعي يحط من قدر الإنسانية، بل إلى ذكاء اصطناعي تنيره الحكمة، إلى سلطة سياسية يوجهها الضمير، وإلى تجديد تكنولوجي توجهه المحبة.
2: تتجه أنظار مدينة ريميني الإيطالية يوم غد السبت إلى زيارة البابا لاون الرابع عشر في محطة رعوية تحمل أبعادا دينية وإنسانية وثقافية، وتأتي بعد أكثر من 4 عقود على آخر زيارة بابوية لهذه المدينة التي قام بها البابا القديس يوحنا بولس الثاني في العام 1982. يصل البابا بريفوست إلى ريميني في ذروة الموسم السياحي حاملا رسالة تركز على الأمل واللقاء والتضامن وتشجيع الشباب على اختيار الخير وبناء ما يمكن وصفه بثقافة المحبة. يتضمن برنامج الزيارة المشاركة في الدورة 47 للقاء الصداقة بين الشعوب، بالإضافة إلى لقاء البابا المرتقب مع عدد من المرضى والفقراء وذوي الإعاقات قبل أن يترأس القداس مساء في ميناء ريميني. في هذا السياق تعيش أبرشية ريميني منذ أيام أجواء انتظار خاصة لهذه الزيارة، فالمدينة التي تستقبل ملايين السياح خلال أشهر الصيف تستعد لأن تظهر أمام البابا ليس فقط بصفتها وجهة سياحية، وإنما أيضا باعتبارها مجتمعا إنسانيا متنوعا يلتقي فيه السكان مع الزوار والعائلات مع الشباب وأشخاص من خلفيات وثقافات مختلفة. يقول أسقف ريميني المطران نيكولو أنسيلمي إن منطقة الريفييرا تستقبل خلال الأشهر 4 من الموسم السياحي ما بين 7 و8 ملايين شخص، ولذلك فإن وجود الكنيسة في هذه البيئة السياحية يمثل تحديا دائما للشهادة وحسن الاستقبال واللطف والحوار والقدرة على العيش معا، وهي قيم تتقاطع مع ما يسميه البابا بالإنسانية الرائعة، أي الإنسانية القادرة على الانفتاح على الآخر أيا كان أصله أو معتقده. من هذا المنطلق لا ينظر أسقف ريميني إلى زيارة البابا على أنها مجرد حدث احتفالي، بل هي فرصة لإيصال رسالة إلى شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك أشخاص لا يشاركون عادة في النشاطات الدينية. واعتبر سيادته أن وجود البابا في مدينة سياحية وفي قلب موسم الصيف يمكن أن يجذب المؤمنين والسياح الفضوليين أيضا، ويفتح أمام الجميع مساحة للإصغاء واللقاء. هذا ويرى المطران أنسلمي أن حضور البابا لون الرابع عشر بين المشاركين في لقاء الصداقة بين الشعوب يمكن أن يكون مصدر تشجيع ورجاء، ولا سيما للشباب الذين يحتاجون اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى من يشجعهم على فعل الخير وعلى عدم الاستسلام أمام الصعوبات والإحباط. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في عالم تبرز فيه المنافسة والصراع والقوة على حساب الحاجة إلى ثقافة تقوم على الإنسان والعلاقات والتضامن. ولذلك يأمل أسقف ريميني أن تساعد زيارة البابا على ترسيخ حضارة المحبة في مواجهة ثقافة القوة. إنها دعوة إلى أن يكون الحب قوة تحرك الإنسان نحو الخير، لا مجرد كلمة أو شعار. بعدها انتقل سيادته إلى الحديث عن لقاء البابا المرتقب مع الفقراء والمرضى، واعتبر أن اختيار هذه المحطة يحمل معنى عميقا. ففي مدينة تعج بالحركة خلال فصل الصيف، يريد القائمون على الزيارة ألا تنسى الفئات التي تسير في ظروف أصعب أو تواجه مرضا أو إعاقة أو فقرا أو مرحلة معقدة من الحياة. وأضاف أن زيارة البابا تتحول هكذا إلى رسالة تتجاوز الإطار الديني، لتذكر المجتمع كله بأن الأشخاص الأكثر هشاشة يجب أن يكونوا في قلب الاهتمام لا على الهامش. في سياق حديثه عن القداس الذي سيحتفل به الحبر الأعظم في ميناء المدينة، والذي يعيد إلى الذاكرة القداس الذي ترأسه البابا يوحنا بولس الثاني في المكان نفسه 44 سنة خلت، قال المطران أنسلمي إن القداس هو قلب هذه الزيارة ومحورها الأساسي، مضيفا أن الاحتفال بالإفخارستية بالنسبة إلى الكنيسة هو لحظة اللقاء حول المسيح من خلال كلمته وحضوره وسط الجماعة المجتمعة. ولفت سيادته إلى أن اختيار البحر كمكان لهذا الاحتفال ليس مجرد اختيار رمزي وجمالي، فالبحر حاضر بقوة في روايات الأناجيل وحياة يسوع، وهو مكان ارتبط بالدعوة والرسالة وبقصص العواصف والصيد والمعجزات. ومن شاطئ ريميني يمكن لهذه الرمزية أن تكتسب بعدا جديدا. البحر يصبح مساحة مفتوحة يلتقي فيها المؤمنون مع أشخاص ربما لم يأتوا أصلا للمشاركة في مناسبات دينية.
3: تصل مدينة تارانتو إلى الساعات الأخيرة قبل انطلاق الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقد شهدت المدينة يوم أمس مقدمة مؤثرة تمثلت في احتفال إفخارستي ترأسه رئيس وساقفة تارانتو المطران تشيرو مينيرو، وقال في عظته أن الرياضي يتحلى بالشجاعة ولا يخاف من الخطأ. وقد شكل هذا القداس الإلهي الذي أحيته ترانيم الرياضيين الشباب في كاتدرائية القديس كاتالادو باترانتو الدخول الفعلي في أجواء ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي يشارك فيها 26 بلدا من حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الفريق الصغير للرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا. تعيش المدينة الواقعة في إقليم بوليا لحظات ترقب لحدث يضعها في مركز الاهتمام الدولي، وليس فقط من الناحية الرياضية، فتارانتو تتغذى هذه الأيام بالرياضة في شوارعها وساحاتها، لكنها لا تنسى القضايا الاجتماعية كأزمة الوظائف في قطاع صناعة الحديد ذو الصلب التي ضربتها في السنوات الأخيرة، وهو ما ذكر به المطران مينيريو بقوة. متطرقا إلى تنمية المدينة وإعادة إنعاشها يمران عبر المصالحة كما في مثل الوزنات، وأنه يجب على التحفظ والخوف في أن يفسحا المجال للإبداع والقدرة على المجازفة. ستخبرنا هذه الألعاب بالكثير بدءا من اليوم وحتى 3 أيلول سبتمبر مع صليب الرياضيين الذي سيرافق في كاتدرائية القديس كاتالادو وإنجازات أكثر من 4000 رياضي مشارك. إذ ما وسعنا النظر إلى أبعاد هذا الحدث نجد أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط شأنها شأن الفعاليات الأخرى تتعامل مع النزاعات والتوترات والظلم، غير أن أسبوع الرياضة هذا يشكل فرصة لبناء الجسور بين الثقافات والشعوب وتعزيز الاستقبال والتضامن والسلام. وفقا للأمنية التي عبر عنها البابا لاون الرابع عشر في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتليت أمس في ختام القداس في اليوم الذي استقبلت فيه تارنتو صليب الرياضيين في الكاتدرائية. وكان الحبر الأعظم قد قال ذلك الأحد الماضي خلال صلاة التبشير الملائكي أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط يمكنها أن تكون نبوءة سلام وأخوة. فضلا عن ذلك وفي البرقية المرسلة إلى رئيس الأساقفة مينيريو، حيّ الأبو الأقدس المشاركين في احتفال استقبال صليب الرياضيين وحثهم على النظر بإيمان إلى علامة الفداء هذه التي تجمع تطلعات وأمال وأفراح وأتعاب جميع الذين يتشاركون الخبرات الرياضية، داعيا إلى خوض المسابقات بمشاعر الصداقة والأخوة والنزاعة. فمن الرياضة تحديدا يمكن أن تهب رياح رجاء جديدة، ريح لن توقف الأسلحة فورا لكنها تقترح إمكانية تحقيق إنسانية أكثر أخوة. وصليب الرياضيين الذي يجمع تطلعات وأمال النساء والرجال منذ أولمبيات لندن عام 2012 يحكي لغة الرياضة التي تتطلع إلى مراجعة مجتمع يحل فيه النزاع غالبا محل الحوار. هذا وقد سلم صليب للمطران مينيريو من قبل ممثلين عن الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي برفقة المطران بول تايغ أمين سر دائرة الثقافة والتربية وأطفال من المراكز الرعوية بتارنتو، وسيبقى في الكاتدرائية حتى نهاية الألعاب. وقال المطران مينيريو في عزتي: لستم هنا فقط من أجل المسابقات الرياضية، بل لتقدم للعالم شهادة قوية عن السلام والمشاركة والأخوة. وأضاف: يدخل هذا الحدث التاريخ بسبب ما يعاش في هذه الأيام، ولكن وبشكل خاص بسبب الإرث الروحي والاجتماعي والأخلاقي والثقافي الذي سيتركه، وللرسالة التي سيطلقها للعالم أجمع من شواطئ البحر الأيوني عبر كل البحار لتصل إلى أقصى أطراف الأرض. كلما تمنح دورا كلمات تمنح دورا اجتماعيا جوهريا لما يعتبره الكثيرون مجرد لعبة. ويتذكر بكلمات القديس بولس أكد رئيس الأساقفة أن الرياضة كسيطرة على الجسد وبالتالي على الذات تصبح مسارا نحو أهداف أعلى بدورها المهم في تنشئة الشباب. وإذا استعاد مثل الوزنات دعا إلى النظر إلى الرياضة كأحد الوزنات التي يمنحها الرب والتي يمكن أن تستغل للمصالح الشخصية أو الصورة الذاتية أو لتحقيق رقم قياسي في الرياضات أو للاحتلال الصفحات الأولى في الصحف والنشرات الإخبارية بدافع المجد الباطل وللحصول على إعجاب الناس كما ندد يسوع، ولكن يمكن تقييمها واستثمارها أيضا للمشاركة والعطاء والمساهمة في بناء عالم يسوده السلام والتضامن مع الأشد ضعفا والفقراء. واختتم رئيس الأساقفة بالقول: بممارستكم للرياضة تتاح لكم الفرصة لعيش خبرات اللقاء مع الرياضيين من كل ثقافة ودين وحالة اجتماعية، وتكتشفون جمال العيش المشترك بين الاختلافات بهدف المساهمة في تحقيق حلم العائلة البشرية التي تعيش في سلام واحترام للحرية. ومن تارنتو بالتالي ومع ألعاب البحر الأبيض المتوسط يمكن إطلاق رسالة رجاء ملموسة للعالم.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.